يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوتشي بوينت شوتشي

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

هل عندك شك؟

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7
1: في كل بيت.
0: راديو

يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: شعوت الشي بوين شؤ
1: يبرس قالد عن كاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديع على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤ.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: This is Ankara Radio 97.7 FM.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: 97.7 عنكاوا اف ام.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدورال في الدنيا وندورال،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: حجيك تاني شكون اللي قالك انا انتيق تاني.
1: الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: His Holiness Marawa III, Patriarch of the Assyrian Church of the East, distinguished guests, dear graduates, ladies and gentlemen. Today is a day of joy, gratitude, and hope. To you, our dear graduates, I offer my heartfelt congratulations. You have reached an important milestone in your lives. This achievement is the fruit not only of your intelligence and ability, but also of perseverance, sacrifice, and the support of those who accompanied you in the way. The Church accompanies you today and hopes to accompany you throughout your lives. Wherever your professional journey takes you, remember that your education has prepared you not only to make a living, but to make a difference. I pray that God will bless each of you, bless your families, your professors, this university, and our beloved region, Kurdistan region, and country, Iraq. May He give you wisdom in difficult decisions, courage in obstacles, humility in success, and perseverance when the road becomes hard. Once again, congratulations and God bless you.
1: احتفلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل مساء الأربعاء 30 أيلول 2026 بتخرج طلبتها للعام الأكاديمي 2025-2026 في أمسية أكاديمية ووجدانية مهيبة توجت سنوات من الجد والاجتهاد وفتحت أمام الخريجين أبواب مرحلة جديدة من العطاء والإنسانية وشهدت مراسم التخرج حضورا لافتا لشخصيات كنسية ورسمية ودبلوماسية إلى جانب أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة وذويهم الذين شاركوا أبنائهم فرحة الوصول إلى هذه المحطة المضيئة في مسيرتهم العلمية والإنسانية.
2: يعني بصراحة يعني كأجواء مثالية كل شيء مرتب وأشكر طبعا الستاف والمدرسين كلهم وطبعا سيؤيهم من كل السعادات ومنظمتنا ورتبت لهذا الحفل بنشكرهم همينا بصورة عامة يعني كل شيء زين وماكو أي إشكال وأقدم شكر أكثر شيء لأهلي طبعا وبعض الناس اللي كانوا يدعموني الفترة كلها والسيوئي همينا شكرا
3: كل التوفيق
2: سلامة
4: أكيد فخورة بهذا اليوم أوجه شكر الدونر اللي مقدمين السكولارشيب للطلاب اللي يتخرجون من هاي الجامعة المحترمة السيوئي وإن شاء الله تكون بعد منح تقدم هيجي فرص للطلاب ويقدرون أكبر عدد يستفادون من هيجي منح ويتخرجون من هاي الجامعة.
3: ألف مبارك.
4: Thank you.
5: أنا كلش فرحانة نتخرج كنا كدفعة 2026 نحن قسم بزنس مانجمنت وأتمنى موفقية لكل دفعة مادتي ودائما أعلى.
6: والله أحب أشكر كل الستاف والأساتذة والحمد لله بأنه أنا دخلت جامعة سي يو إي لأنه أحلى وأحسن جامعة شفتها بحياتي.
7: فرحانة مبسوطة أنه وصلت هاي المرحلة وراء تعب وشغلات هواية يعني صاروا وراء سنين هواية.
3: ألف مبارك.
7: شكرا.
8: لا زور خوش حالهم إن شاء الله روجك خوش دبي أبوها ممان سباسي حمد الله مساكنة فيهم.
9: والله تخرجنا هذا يعني كلش فرحانين بيه والحمد لله وصلنا لهالمرحلة يعني
10: والله فرحة حلوة أكيد بس أكيد توتر أكو بالموضوع.
3: من أي ناحية أكو توتر؟
10: يعني أول مرة شعور نعيشه فأكيد أكو توتر يعني.
3: يلا تخرج مبارك.
10: شكرا.
11: كلش فرحانين اليوم أكيد تخرجنا وراء 4 سنوات تعبنا وتونسنا بنفس الوقت وعرفنا على ناس حلوين والجامعة كانت حلوة والله يوفق الجميع شكرا لكم.
3: ألف مبارك.
11: الله يخليك.
12: أنا شومينين أدمون ودلي تخرج من قسمة إدارة أعمال كبيرة بسختين أديو بسختين بوجود راديو عنكاوا منني لأديو بي مناسبة.
13: طبعاً أنا كلش فرحانة اليوم أنه حققت حلمي الحمد لله وأشكر الجامعة وأهلي على هالإنجاز وأنه ساعدوني ووقفوا ويمي دائماً. شكراً راديو عنكاوا.
1: وفي كلمة حملت أبعادا إنسانية وتربوية عميقة، أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الكاثوليكية في أربيل سيادة المطران بشار متي وردة أن الجامعة لم تنشأ لتكون صرحا أكاديميا فحسب، بل لتجسد حضورا حيا ورسالة فاعلة وشهادة حقيقية في المجتمع. وأشار سيادته أن التعليم هو من أسمى الخدمات التي يمكن للإنسان أن يقدمها للإنسان لما يحمله من قدرة على بناء الأجيال وأحياء الرجاء وصناعة مستقبل أكثر إشراقا. وأبرز في كلمته الرؤية التي قامت عليها الجامعة بوصفها مساحة للحوار والتلاقي والانفتاح تجمع المسيحيين والمسلمين والإيزيديين تحت مظلة المعرفة والإنسانية لترسيخ قناعة عميقة الأثر بأن ما يجمع أبناء المجتمع الواحد أكبر وأعمق من كل ما قد يفرقهم، وأن الإنسانية المشتركة ينبغي أن تبقى في صدارة الأولويات.
14: Every graduation ceremony brings me back to the purpose that inspired us to establish this university. As I look at your faces, I see years of hard work and the sacrifice of your families, the generosity of the families whose support helped find scholarships for most of you through the Italian Bishop Conference and aid to the church in need. The decision, the dedication of your teachers and dreams that have grown and beginning to find their place in your life. I thank God that
15: کاسولیکی لهولیر دست به کردی نانوسیم با سالی نوی خواندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطابیانی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومار کردن و مرزکانی ورگرتن اسکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی ایوارا زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان. CUE زنکویک بو هموان.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا برس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شوى.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبي وما شفت مثلك انت اللي اخذ قطعه من قلبي ملكك انا وعالروح ببصم لك شوفي بعد اللي تحت امرك بسرق سنين بمت بعمرك همك حبيبي بيحملوا قلبي عيوني يا غالي

تتركني دخلك علي خاف وتأنى ما حدا غيرك مني سارقني طمن عقلبك لو شي مرة بيسكن دلوعي وحس بالغمرة حس بدفا دمي مشي بدمك عيونك حلال عليها تملكني

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة، فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.
1: نوترین پروگرامی روشنبیری و هنری ورزشی لرادیوی عنکاوه گویدیز دبن لسر فریکونسی 97.7.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا والدورة؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: His Holiness Marawa III, Patriarch of the Assyrian Church of the East, distinguished guests, dear graduates, ladies and gentlemen. Today is a day of joy, gratitude, and hope. To you, our dear graduates, I offer my heartfelt congratulations. You have reached an important milestone in your lives. This achievement is the fruit not only of your intelligence and ability, but also of perseverance, sacrifice, and the support of those who accompanied you in the way. The Church accompanies you today and hopes to accompany you throughout your lives. Wherever your professional journey takes you, remember that your education has prepared you not only to make a living, but to make a difference. I pray that God will bless each of you, bless your families, your professors, this university, and our beloved region, Kurdistan region, and country, Iraq. May He give you wisdom in difficult decisions, courage in obstacles, humility in success, and perseverance when the road becomes hard. Once again, congratulations and God bless you.
1: احتفلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل مساء الأربعاء 30 أيلول 2026 بتخرج طلبتها للعام الأكاديمي 2025-2026 في أمسية أكاديمية ووجدانية مهيبة توجت سنوات من الجد والاجتهاد وفتحت أمام الخريجين أبواب مرحلة جديدة من العطاء والإنسانية وشهدت مراسم التخرج حضورا لافتا لشخصيات كنسية ورسمية ودبلوماسية إلى جانب أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة وذويهم الذين شاركوا أبناءهم فرحة الوصول إلى هذه المحطة المضيئة في مسيرتهم العلمية والإنسانية.
2: يعني بصراحة يعني كأجواء مثالية كل شيء مرتب وأشكر طبعا الستاف والمدرسين كلهم وطبعا سيؤيهم من كل السعادة ونظمتنا ورتبت لهذا الحفل بنشكرهم همينا بصورة عامة يعني كل شيء زين وماكو أي إشكال وأقدم شكر أكثر شيء لأهلي طبعا وبعض الناس اللي كانوا يدعموني الفترة كلها والسيؤي همينا شكرا
3: كل التوفيق
2: سلامة
4: أكيد فخورة بهذا اليوم أوجه شكر الدونر اللي مقدمين السكولارشيب للطلاب اللي يتخرجون من هاي الجامعة المحترمة سيؤي وإن شاء الله تكون بعد منح تقدم هيك فرص للطلاب ويقدرون أكبر عدد يستفادون من هيك منح ويتخرجون من هاي الجامعة.
3: ألف مبارك.
4: Thank you.
5: أنا كلش فرحانة إن نتخرج كنا كدفعة 2026 نحن قسم بزنس مانجمنت وأتمنى موفقية لكل دفعة مادتي ودائما أعلى.
6: والله أحب أشكر كل الستاف والأساتذة والحمد لله بأنه أنا دخلت جامعة CUE لأنه أحلى وأحسن جامعة شفتها بحياتي.
7: فرحانة مبسوطة أن وصلت هاي المرحلة وراء تعب وشغلات هواية يعني صاروا وراء سنين هواية.
3: ألف مبارك.
7: شكرا.
8: رازور خوش عالم إن شاء الله روجيك خوش دبي أبو همومان سباسي هم الله مساكنة فين.
9: والله تخرجنا هذا يعني كلش فرحانين به والحمد لله وصلنا لها المرحلة يعني
10: والله فرحة حلوة أكيد بس أكيد توتر أكو بالموضوع.
3: من أي ناحية أكو توتر؟
10: يعني أول مرة شعور نعيشه فأكيد أكو توتر يعني.
3: يلا تخرج مبارك.
10: شكرا.
11: كلش فرحانين اليوم أكيد تخرجنا وراء 4 سنوات تعبنا وتونسنا بنفس الوقت عرفنا على ناس حلوين والجامعة كانت حلوة والله يوفق الجميع. شكرا لكم.
3: ألف مبارك.
11: الله يخليك.
12: أنا شمينين أدمون ودلي تخرج من قسم إدارة أعمال كبيرة بسختين أديوب بسختين بوجود راديو عنكاوة منني لأديوبي مناسبة.
13: طبعا أنا كلش فرحانة اليوم أنه حققت حلمي الحمد لله وأشكر الجامعة وأهلي على هالإنجاز وأنه ساعدوني وقفوا يمي دائما. شكرا راديو عنكاوة.
1: وفي كلمة حملت أبعادا إنسانية وتربوية عميقة، أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الكاثوليكية في أربيل سيادة المطران بشار متي وردة أن الجامعة لم تنشأ لتكون صرحا أكاديميا فحسب، بل لتجسد حضورا حيا ورسالة فاعلة وشهادة حقيقية في المجتمع. وأشار سيادته أن التعليم هو من أسمى الخدمات التي يمكن للإنسان أن يقدمها للإنسان لما يحمله من قدرة على بناء الأجيال وأحياء الرجاء وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً. وأبرز في كلمته الرؤية التي قامت عليها الجامعة بوصفها مساحة للحوار والتلاقي والانفتاح تجمع المسيحيين والمسلمين والإيزيديين تحت مظلة المعرفة والإنسانية لترسيخ قناعة عميقة الأثر بأن ما يجمع أبناء المجتمع الواحد أكبر وأعمق من كل ما قد يفرقهم، وأن الإنسانية المشتركة ينبغي أن تبقى في صدارة الأولويات.
14: Every graduation ceremony brings me back to the purpose that inspired us to establish this university. As I look at your faces, I see years of hard work and the sacrifice of your families, the generosity of the families whose support helped find scholarships for most of you through the Italian Bishop Conference and aid to the church in need. The decision, the dedication of your teachers and dreams that have grown and beginning to find their place in your life. I thank God that we have been able to accompany you throughout part of this journey and to share in your hopes. I congratulate you wholeheartedly together with everyone who supported you and believed in your ability to reach this day. We have always believed that education helps people understand their lives, improve their circumstances, and serve others. When we opened this university's door in 2015, amid the wounds of war and displacement, this responsibility became even more urgent. Many families were trying to regain stability, and young people needed an opportunity to continue their studies and to look towards tomorrow. We wanted them to find here a place that respected their dignity, listened to their concerns, and helped them build a future they could believe in.
1: وفي ختام كلمته عبر سيادة المطران بشار وردة عن تقديره وامتنانه لجميع المانحين والداعمين الذين أسهموا في مسيرة الجامعة وساندوا طلبتها، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الإنسان، وأن كل شهادة تمنح اليوم ليست نهاية رحلة بل هي بداية لمسؤولية جديدة ورسالة أوسع في خدمة المجتمع وصناعة الغد. وهكذا أسدلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل الستار على عام أكاديمي جديد، وهي تزف إلى المجتمع كوكبة من خريجيها مشبعين بالعلم والخبرة والأمل ليحملوا معهم رسالة مفادها أن المعرفة حين تقترن بالإنسانية تتحول إلى قوة تبني ورسالة تنير ومستقبل يستحق أن يصنع.
15: أكيد الأجواء، ألف مبروك طلبتنا الأعزاء، الأجواء كلها حلوة. يا ربي إن شاء الله الله يحفظ الطلاب كلهم، وأنا هاليوم راح أحضر الخريج ابن أخوي ابن الشهيد البطل يوسف أمجد يوسف نشوان مقادسي، كان عمره 8 شهور لمن أبونه شهيد قتلونه بالموصل، اليوم تخرجه قسم التحليلات.
3: يلا هاي ثمرت الجهود والتعب.
15: سلام المسيح للجميع
3: إن شاء الله. ألف مبارك.
15: شكرا، شكرا جزيلا، الله يباركك.
16: نشكر الجامعة الكاثوليكية على استضافة أولادنا طول مدى هاي السنوات الأربعة، وكانت معهم بكل صعوبة وبكل أوقات يعني الدراسة. نشكر سيدنا على رعايته على هذه الجامعة.
2: كبيرة بشأن الثلاثة أخونا راديو عنكاوة هل بدو دخا بصخوفة كبيرة ربطالة طالت نشواثة وطالت بيت صوبة كاثوليكا أربل تدقى يوم خمانيانا من يالوبة ديدان ويالوبة ديك نبقي أو تخرج دكودي منها بخيل دمارية كله بدها وينصيحة قاوت بالخانة ديدو بدماطي لدرغ علاي وبدماطي باطر أي جهوة بدماطي لدوشول كبيرة تدماطي إليه وكبيرة تنبسيمة
17: سوبارا كوثر نجيب أنت ستانلي سلام إسرائيل مريم جوزيف داود ميرنا وعد واصف
1: مبارك للطلبة الخريجين لراديو عنكاوة فابيان نؤيل

east, go west. Radio Ancagua, it's the best.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو سبعة يوم الخميس الساعة سبعة المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو سبعة، معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة واحدة الظهر على راديو عنكاوا.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل شروط التقديم والمنح زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: كاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة الأخرى، يمر مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: His Holiness Marawa III, Patriarch of the Assyrian Church of the East, distinguished guests, dear graduates, ladies and gentlemen. Today is a day of joy, gratitude, and hope. To you, our dear graduates, I offer my heartfelt congratulations. You have reached an important milestone in your lives. This achievement is the fruit not only of your intelligence and ability, but also of perseverance, sacrifice, and the support of those who accompanied you in the way. The Church accompanies you today and hopes to accompany you throughout your lives. Wherever your professional journey takes you, remember that your education has prepared you not only to make a living, but to make a difference. I pray that God will bless each of you, bless your families, your professors, this university, and our beloved region, Kurdistan region, and country, Iraq. May He give you wisdom in difficult decisions, courage in obstacles, humility in success, and perseverance when the road becomes hard. Once again, congratulations and God bless you.
1: احتفلت الجامعة الكاثوليكية في أربيل مساء الأربعاء 30 أيلول 2026 بتخرج طلبتها للعام الأكاديمي 2025-2026 في أمسية أكاديمية ووجدانية مهيبة توجت سنوات من الجد والاجتهاد وفتحت أمام الخريجين أبواب مرحلة جديدة من العطاء والإنسانية وشهدت مراسم التخرج حضورا لافتا لشخصيات كنسية ورسمية ودبلوماسية إلى جانب أعضاء الهيئات التدريسية والإدارية وأهالي الطلبة وذويهم الذين شاركوا أبنائهم فرحة الوصول إلى هذه المحطة المضيئة في مسيرتهم العلمية والإنسانية.
2: يعني بصراحة يعني كأجواء مثالية كل شيء مرتب وأشكر طبعا الستاف والمدرسين كلهم وطبعا سيؤيهم من كل السعادة منظمتنا ورتبت لهذا الحفل بنشكرهم همينا بصورة عامة يعني كل شيء زين وماكو أي إشكال وأقدم شكر أكثر شيء لأهلي طبعا وبعض الناس اللي كانوا يدعموني الفترة كلها والسيوئي همينا شكرا
3: كل التوفيق
2: سلامة
4: أكيد فخورة بهذا اليوم أوجه شكر الدونر اللي مقدمين السكولارشيب للطلاب اللي يتخرجون من هاي الجامعة المحترمة السيوئي وإن شاء الله تكون بعد منح تقدم هيك فرص للطلاب ويقدرون أكبر عدد يستفادون من هيك منح ويتخرجون من هاي الجامعة.
3: ألف مبارك.
4: Thank you.
5: أنا كلش فرحانة نتخرج كنا كدفعة 2026 نحن قسم بزنس مانجمنت وأتمنى موفقية لكل دفعة مالتي ودائما أعلى.
6: والله أحب أشكر كل الستاف والأساتذة والحمد لله بأنه أنا دخلت جامعة CUE لأنه أحلى وأحسن جامعة شفتها بحياتي.
7: فرحانة مبسوطة أنه وصلت هاي المرحلة وراء تعب وشغلات هواية يعني صاروا وراء سنين هواية.
3: ألف مبارك.
7: شكرا.
8: رأزور خوش حالهم إن شاء الله روجيك خوش دبي أبو همان سباسي حمد الله مساكنكم.
9: والله تخرجنا هذا يعني كلش فرحانين به والحمد لله وصلنا لهالمرحلة يعني
10: والله فرحة حلوة أكيد بس أكيد توتر أكو بالموضوع
3: من أي ناحية أكو توتر؟
10: يعني أول مرة شعور نعيشه فأكيد أكو توتر يعني
3: يلا تخرج مبارك
10: شكرا
11: كلش فرحانين اليوم أكيد تخرجنا وراء 4 سنوات تعبنا وتونسنا بنفس الوقت وعرفنا على ناس حلوين والجامعة كانت حلوة والله يوفق الجميع شكرا لكم
3: ألف مبارك
11: الله يخليك
12: أنا شومينين أدمون ودلي تخرج من قسمة إدارة أعمال كبيرة بسختين أديوب بسختين بوجود راديو عنكاوة منني لأديوبي مناسبة
13: طبعاً أنا كلش فرحانة اليوم أنه حققت حلمي الحمد لله وأشكر الجامعة وأهلي على هالإنجاز وأنه ساعدوني وقفوا يمي دائماً شكراً راديو عنكاوة
1: وفي كلمة حملت أبعادا إنسانية وتربوية عميقة، أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الكاثوليكية في أربيل سيادة المطران بشار متي وردة أن الجامعة لم تنشأ لتكون صرحا أكاديميا فحسب، بل لتجسد حضورا حيا ورسالة فاعلة وشهادة حقيقية في المجتمع. وأشار سيادته أن التعليم هو من أسمى الخدمات التي يمكن للإنسان أن يقدمها للإنسان لما يحمله من قدرة على بناء الأجيال وأحياء الرجاء وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً. وأبرز في كلمته الرؤية التي قامت عليها الجامعة بوصفها مساحة للحوار والتلاقي والانفتاح تجمع المسيحيين والمسلمين والإيزيديين تحت مظلة المعرفة والإنسانية لترسيخ قناعة عميقة الأثر بأن ما يجمع أبناء المجتمع الواحد أكبر وأعمق من كل ما قد يفرقهم، وأن الإنسانية المشتركة ينبغي أن تبقى في صدارة الأولويات.
14: Every graduation ceremony brings me back to the purpose that inspired us to establish this university. As I look at your faces, I see years of hard work and the sacrifice of your families, the generosity of the families whose support helped find scholarships for most of you through the Italian Bishop Conference and aid to the church in need. The decision, the dedication of your teachers and dreams that have grown and beginning to find their place in your life. I thank God that
15: کاسولیکی لهولیر دست به کردن نانوسیم با سالی نوی خواندن راده گیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره این اوتومار کردن و مرزکانی ورگرتن اسکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولیکی کراوه با هموان سی یو ای زنکویک با هموان.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دعنكاوة الببببتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

صباح يشبه الحياة الجميلة ويحملنا فرصة جديدة حتى نكون أقرب لأنفسنا وأهدأ في أفكارنا وأصدق مع مشاعرنا. صباح الخير لكل قلب صحى اليوم وهو يتمنى راحة، ولكل إنسان يحمل بداخله حكاية وما حكى وشعور ما عرف شلون يعبر عنه وأمنية ينتظر لها وقت حتى تتحقق. صباحكم واعي خفف عنكم ثقل الأيام وطمأنينة تسكن القلب وأمل يخلي كل بداية ممكنة. وياكم الأخصائية النفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري منال ميخائيل عقراوي. ألتقيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتنا النفسية من راديو عنكاوة على التردد 97.7. كونوا ويانا.

0: برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل من راديو عنكاوة 97.7
1: من راديو عنكاوة 97.7.
2: حلقتنا اليوم قريبة من حياتنا، من علاقاتنا، من تفاصيلنا، من تفاصيل يومنا، ويمكن هواية من عندنا مر بيها أو عاش جزء منها حتى لو ما حب يعترف بيها. طبعا موضوعنا اليوم هو هل الغيرة حب أم خوف؟ جذور الغيرة وكيف ممكن تتحول من شعور طبيعي إلى سيطرة. وأكيد مثل ما عودناكم هواتفنا راح تكون متاحة أمامكم للتواصل عبر الأرقام التالية: كورك 0750-3800-333، آسيا سيل 0773-800-333، وأكيد خدمة الواتساب أيضا متوفرة. وأحب أقول لكم أنه هناك جائزتين مقدمة، الأولى راح تكون من عيادة الأخصائية النفسية منال عقراوي، عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من غسل المصيف، عبارة عن غسل سيارة مجانا. كونوا ويانا بعد الفاصل، نرجع لكم مرة ثانية.

0: طبعاً الغيرة كلمة نسمعها هواية بالعلاقات، وأحياناً ننظر إلها باعتبارها دليل حب واهتمام، فنقول إذا يغار علي معناها يحبني. لكن هل كل غيرة هي حب؟ وهل كل غيرة هي طبيعية؟ ومتى تتحول هذه الغيرة من إحساس عابر إلى سلوك يضيق على الطرف الآخر ويهدد هذه العلاقة؟ خلونا اليوم نقترب من الغيرة، مو حتى نحكم عليها لا، وإنما حتى نفهمها. الغيرة بحد ذاتها هي شعور إنساني، ممكن تظهر لما الإنسان يحس إنه هذا الشخص هو مهم بحياته وممكن يبتعد عنه، أو اهتمامه ممكن يتحول لشخص آخر، أو مكانته بالعلاقة صارت مهددة. ولهذا تشوفون مرات الغيرة ما تكون مرتبطة بالطرف الآخر بقدر ما تكون هذه الغيرة مرتبطة بالداخل، بالخوف اللي موجود داخل الإنسان. الخوف مرات يكون من الفقدان، الخوف مرات يكون من الهجر، الخوف مرات تكون من المقارنة، الخوف من إنه شخص آخر يكون أفضل مني، الخوف من عدم الكفاية. بس شوفوا شقد أكو أسباب لهذه المشاعر اللي تحدث بداخلكم. وأحيانا الخوف من إنه هذا الإنسان ما يكون محبوب مثل ما يتمنى. وهنا نتساءل، هل الغيرة هي حب؟ لو خوف متخفي بصورة حب، لأن بعض الأحيان الإنسان يقول أني أغار لأن أحبك، لكن إذا دققنا أكثر ممكن نكتشف أنه خلف هذه الجملة موجود خوف، أخاف أخسرك. وهنا لازم نفرق بين الشعور وبين الطريقة اللي نتصرف بيها بسبب هذا الشعور. أي نعم ممكن أغار وهذا شعور طبيعي، لكن شلون أتعامل مع هذه غيرتي؟ هنا هذا راح يصير سلوك أو عادة موجودة بداخلك. ممكن أحس بالخوف من فقدان شخص أحبه وأحكي وياه بصراحة وأطلب الطمأنينة، وممكن بنفس الوقت أبدي أراقب تلفونه، أسأله وين رحت ويا منو وليش تأخرت وليش حطيت إعجاب لفلانة أو فلان وليش رديت على هذا الشخص وليش مرت علي بسرعة. هنا الغيرة ما عادت مجرد شعور، هنا صارت تتحول إلى حب السيطرة، وهنا هذا الشعور جدا مزعج بالنسبة للطرف الآخر. صدقوني السيطرة غالبا ما تبدي بخطوات صغيرة جدا، مثل بس أريد أعرف وين أنت، وهذه نلاحظها كثير بالعلاقات. مرات تقول له بس أريد أعرف أنت ويا منو، ليش ما تجاوبني، لا تروح لهذا المكان وروح لهذا المكان، ولا تحكي ويا فلان واحكي ويا فلان. حتى مرات تتحكم بلبسه، لا تلبس هذا الشيء، أو مرات تقول له احذف هذا الشخص من عندك، أو بعض المرات الأخرى نشوفها تقول له خليني أشوف موبايلك إذا تحبني. شوفوا هنا تربط الحب إنه تراقب موبايله ولازم تثبت لي، يعني مثلا إذا ما انطاها الموبايل فهنا هي رح يجيها شعور إنه هذا الشخص ما يحبني، لأن هو ما ثبت لي إنه الموبايل انطاني حتى أفتش به. هذا يسبب خلل بالعلاقة. المفروض العلاقة دائما تكون بيها موازنة، مو فقط العلاقات العاطفية، لا، حتى العلاقات اللي موجودة داخل البيت، لأن كل جملة من هذه الجمل ممكن تنقال أحيانا تحت عنوان الحب والاهتمام، لكن تكرارها وتحولها إلى شروط ومراقبة ومنع، لا، هنا ممكن يخلي العلاقة تنتقل من مساحة الشراكة إلى مساحة السيطرة. وهنا نحتاج نسأل سؤال أعمق، منين تجي الغيرة أصلا؟ جذور الغيرة ممكن تكون متعددة، أحيانا مرات نشوف هي من تجارب الطفولة، مثلا هذا الطفل قد عاش في بيئة كان بيها مقارنة مستمرة، مثل شوف أخوك شلون وإنت شلون، أو ليش أنت مصير مثل فلان. وهذه هواية من المرات إحنا حكينا بيها في مواضيع في حلقاتنا السابقة. وممكن هذا الشعور يكبر يخلق عنده أو يخلق بداخله حساسية جدا عالية تجاه المقارنة. صدقوني حتى مرات نشوف بالعائلة الوحدة تكون غيرة بين الأخوة، غيرة بين الأم وبنتها. أنتم ملاحظين هذا الشيء، أنه مرات نشوف الأم تغار من حب الأب لبنته، وهذه هواية صايرة. ومرات نشوف أنه كثير من العوائل يفضلون شخص بهذه العائلة على شخص آخر. يعني مثلا العائلة بيها ثلاث أخوة، دائما يفضلون الأخ الأكبر لأن هو أنه كان فتحة عينهم خلينا نقول. فهنا من تبدي أنه هذا الشخص يفضل على أخوانه، إحنا هنا بحد ذاته ده نخلق غيرة. ومرات هواي حالات أنا جايتني مرات تصير مشاكل على الورث، هنا الأهل يقومون يفضلون هذا الشخص وينطوه مثلا الورث بعدم استحقاقه، يعني ماكو موازنة بين الأخوة. وهذا أكيد راح يخلق عند هذا الشخص نوع من أنواع التمرد، نوع من أنواع السيطرة، وهذا يمشي وياه على المدى البعيد حتى على علاقاته بالمستقبل ويا أقرانه، علاقاته بالعائلة اللي هو راح يكونها مستقبلا. وهنا نحتاج نسأل سؤال أعمق، طيب منين تجي الغيرة أصلا؟ جذور الغيرة ممكن تكون متعددة، وأحيانا تكون مرتبطة بتجارب عاطفية سابقة. يعني مثلا الشخص كان في علاقة سابقة وشاف نوع من أنواع الخلل بهذه العلاقة، فهنا من يبدي يتقدم على علاقة أخرى فراح يبدي يطبق شيء اللي شافه بالعلاقة الأولى على العلاقة الجديدة. مثلا شخص تعرض للخيانة أو عاش علاقة انتهت بالهجر أو بالكذب، ممكن يدخل علاقة جديدة وهو يحمل نفس المخاوف. طبعا العلاقة القديمة أو العلاقة الجديدة مو هنا المشكلة، المشكلة هنا أنه دائما هذا الشخص الجديد هو اللي يكون تفكيره مرتبط بالماضي، لكن الجرح القديم ممكن يخلي الإنسان يتوقع الخطر حتى بغياب الدليل. وأحيانا تكون الغيرة مرتبطة بصورة الإنسان عن نفسه، يعني بما معناه أنه إحنا كل شيء اللي نحس به هو انعكاس للمقابل. هسه راح تقولوا لي شلون؟ يعني مثلا أني بداخلي ما أحس نفسي أنه متمكنة من مثلا من لباقتي، من ثقافتي، من جمالي. هنا الشخص المقابل أنت راح تعكسي له هذا الشعور وراح يحس بنفس الإحساس اللي أنت حاسة به. يعني مثلا لما الإنسان من داخله هو ما يشعر أنه كافي، ممكن يصير أكثر خوف من المنافسة، يبدي يسأل طيب شنو إذا لقى شخص أحسن مني؟ شوفوا شوفوا هاي كلها انعكاسات من الداخل. شنو إذا انعجب بغيري؟ شنو إذا تركني؟ هذا كله أنت إحساسك بداخلك أو أنت إحساسك بداخلك. وهنا نلاحظ إنه المشكلة ترى مو دائما منه موجود حول شريكي. أحيانا السؤال الحقيقي هو شلون أشوف نفسي داخل هذه العلاقة؟ هل أشوف نفسي شخص محبوب ومستحق؟ شوفوا هنا يبدي الاستحقاق. دائما فكروا بنفسكم، أنتوا تستحقون الأفضل. كل ما كان هذا الشعور بداخلكم صدقوني راح تعكسوه على المقابل، لأن مرات مو دائما أنه أنت تحس ممكن تستبدل هذا الشيء. طبعا أكو شيء يمكن ما تعرفونه، هذا الشيء هو ينخلق مرات من الطفولة، مثل ما قلنا أنه الأهل هم اللي يزرعون بيك أنه أنت مو كافي، أنه أنت ما تستحق هذا الشيء، أنه أنت ما محبوب. فهنا يبدي بالعلاقات يجذب الأشخاص اللي نفسهم قالوا له بالطفولة أنه أنت مو كافي أو أنت ما مستحق. وهنا يقودنا هذا إلى مفهوم مهم جدا، وهو الأمان العاطفي. الأمان العاطفي مو معنى أنه الطرف الثاني يثبت لك كل دقيقة أنه هو يحبك. الأمان العاطفي يعني أنه تكون أنت عندك قدرة على تحمل بعض المساحات الطبيعية بالعلاقة بدون ما يتحول كل تأخير وكل اختلاف وكل تواصل اجتماعي إلى تهديد العلاقة الصحية، لأن العلاقة الصحية ما تلغي القلق بالكامل، لكنها تعلمنا شلون نتعامل وياها. خلوني أجيب لكم مثال بسيط. سيارات بالشارع تمشي، السيارة من ما تنطي مساحة للسيارة اللي قبلها أكيد راح يصير اصطدام، هذه السيارة راح تنصدم بالسيارة اللي قبلها. ليش؟ لأن ماكو مساحات بينهم. فدائما بالعلاقات خلوا هذه المساحة، لأن المساحات تقرب بالعلاقة ما تخليها تبتعد. خلونا ناخذ اتصال ونرجع نكمل وياكم. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير ست منال.
0: صباح الورد والياسمين عليك، من ويانا؟
1: ألو رحاب. رحاب
0: أهلا وسهلا، نورتينا سيد رحاب، شلونك؟ ان شاء الله يا رب صباحك يكون مفعم بالطاقه الايجابيه والسعاده.
1: اكيد الطاقه الايجابيه قبل كل شيء.
0: أكيد.
1: اول ما نقعد من
0: اليوم تعرفين انه مرات من نقعد الصبح شنو اللي نفكر بيه اول لحظات ما نفتح عيوننا هو اللي راح يصير في يومنا كله. يعني مثلا مرات نقول اوف هاليوم اني هم راح اروح للدوام وهم راح اشوف نفس الوجوه، ويعني بيها طاقه سلبيه، فيومش كلها يصير طاقه سلبيه. واذا بالعكس انه تقومين تقولين الله شلون يوم هذا، شلون الجو حلو، فيعني كلش يصير انعكاس لك على يومك كامل.
1: او نخطط اليوم وين راح نروح حتى نغير نرتاح نفرح.
0: صح.
1: هم التخطيط همينا هذا يؤدي إلى الطاقة، ينطينا طاقة إيجابية.
0: أكيد.
1: مثلا إذا مكان مفرحة
0: أكيد.
1: طلعة
0: أكيد.
1: حديقة متنزه.
0: صح.
1: مطعم.
0: صحيح.
1: كلها طاقة إيجابية
0: وكلها تغير من مودنا. نعم
1: أكيد.
0: طبعا محور
1: طبعاً
0: حلقتنا هو عن الغيرة. طبعا الغيرة هي ما تصير فقط بالعلاقات، حتى مرات مثل ما حكينا أنه تصير بالبيئة اللي الإنسان هو عايش بيها. هل في يوم من الأيام حسيتي أنه مثلا أكو غيرة بين أولادك، بين إخوانك، بين أصدقائك صديقاتك؟
1: حقيقة غير الغيرة هي مزيج من الاثنين.
0: نعم.
1: احنا نحب دائما اذا بالبيت اكو غيره، بين الصديقات خاصه اكو غيره
0: كثير موجوده،
1: الموظفين بالعلاقات الوظيفيه اكو غيره هذه.
0: صحيح.
1: فهذه الغيره يعني مرات تضر ومرات تنفع.
0: كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده. نعم.
1: فأنا برأيي هي الغيرة والخوف هي مزيج من الاثنين.
0: نعم.
1: ومرات من كثرة الحب الشخص الطرف الثاني يخاف على من على هذا الشخص اللي دا يحبه.
0: نعم.
1: فتظهر الحب مع الخوف.
0: نعم.
1: فلازم يكون قبل كل شيء الحب هو ثقة واحترام لحرية الطرف الثاني.
0: أكيد.
1: نحكي هسه كعائلة.
0: نعم. نعم.
1: وبالعكس لما يكون عدم الأمان بالعلاقة ويكون الخوف هو حتى لا يفقد الشخص اللي يحبه.
0: نعم صحيح.
1: ويروح يختار مثلا طرف ثاني أو شخص آخر.
0: نعم.
1: إذا زاد عن حد تتحول إلى شك.
0: عفية بالضبط. نعم أكيد أكيد.
1: ويبدي واحد يراقب الأخ ويسيطر عليه.
0: وهذه ما صارت عيشة.
1: نعم.
0: يعني حياتنا تصير عبارة عن خوف وقلق وتوتر.
1: إيه بالضبط. أكيد. بالضبط. الخوف يقول له أخاف أن أفقدك لذلك أريد أن أسيطر عليك.
0: صحيح صحيح.
1: وتمام.
0: نعم. أيه. شكرا جزيلا. نعم. كملي.
1: نعم. أوكي. لا لا وهي الغيرة شعور طبيعي هي موجودة.
0: أكيد أكيد موجودة. كلتنا عندنا هاي المشاعر بس يكون توازن بيها. شكرا جزيلا توازن. شكرا جزيلا لتواصلك يا أهلا وسهلا.
1: شكرا حبيبتي. شكرا تسلمين. الله يحفظك.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. طبعا مثل ما حكت هنا الأخت تقول من تصير غيرة مفرطة أكيد راح تسبب لنا هواية مشاكل نفسية. خلونا ناخذ اتصال آخر. ألو ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد. من ويانا؟
2: الشاطئ.
0: يا أهلا وسهلا. شلونك أخبارك؟
2: الحمد لله حياتي. أنت شلونك أخبارك؟
0: يا أهلا وسهلا عزيزتي. أنت
2: حبيبي تسلمين.
0: شنو رأيك بمحور حلقتنا اليوم؟ أكيد هذا موجود بكل بيت بكل مكان ويا العلاقات ويا الأخوة ويا بالدوام الصديقات الأصدقاء أكيد تصير وياهم هذه الأمور.
2: صحيح. بصراحة هي الغيرة تجمع بين الحب والخوف سوا يعني.
0: جيد.
2: الغيرة
0: نعم.
2: الغيرة تعبرين عن حبك. مثلا أنا أحبك من كل قلبي أقوم أغير عليك.
0: نعم نعم. شوفي هي الغيرة ترى حلوة بس إنه من تزيد عن حدها.
2: بس من تزيد عن حدها تقلب ضده.
0: أكيد أكيد.
2: يعني يصير يعني بيا أشياء يعني مزعجة. واحد مثل أكو بعض يعني رجال من حبه من زوجات يغارون عليهم وهذا هم غلط قوي يعني.
0: وبالنهاية مرات تدريني أدي هذا إلى الطلاق بين الاثنين؟
2: طبعا طبعا لأن يفقدون الأمان بين
0: الطرفين. يعني يصير شك بعد هذه العلاقة ما تستمر.
2: الغيرة تتحول إلى شكوك بالخوف والقلق. نعم. من أن تخسرين شخص لقبالك.
0: صحيح صحيح. طيب ما مرت عليك يعني هيك حالة شفتيها في حياتك؟
2: لا شوفي دقليل أنا لا أغير من أحد ولا لي شغل أحد. أنا إنسانة مسالمة. أولادي يعني الحمد لله نحن بالتساوي. أولادنا ما عندنا هذا الكبير هذا الصغير. لا الكل سوا حتى لا يشعر ويحد أنقص من الله. كل مع السوا.
0: أكيد أكيد.
2: حتى أنا ما أعيش براحة.
0: أكيد. شوفي مرات حتى الغيرة ترى مرض.
2: مرض. هي مرض.
0: نعم
2: إيه؟
0: نعم
2: مرض. إيه؟ هي من إيش تنتج الغيرة؟ تنتج من ضعف الثقة بالنفس.
0: صحيح صحيح. مو إحنا إيه؟ هسه حكينا هو انعكاس اللي بداخلنا. إحنا شو نحس؟
2: ثقة بالنفس أخو ما غير.
0: نعم. شو نحس إحنا؟ صدقيني إيه؟ الشخص اللي يتعامل بينا يعاملنا بنفس الإحساس اللي هو بداخلنا عن نفسنا.
2: إيه تمام صحيح.
0: شكرا جزيلا لتواصلك ويانا. يا اهلا وسهلا. مع السلامه. طبعا موضوع الغيره هو شائع بين الناس كلها لان الانسان الغيور بشكل مفرط ممكن يدخل بدائره متعبه جدا. يخاف من الفقدان فيبدي يراقب المراقبه تعطيه راحه مؤقته. اي نعم. لكن بعدها يرجع يشك فيزيد من المراقبة وبمرور الوقت الطرف الثاني رح يشعر أنه هو مخنوق فأكيد رح يبتعد لأن هذه رح تكون علاقة مؤذية. طيب الابتعاد مرات يفسر عند الشخص الغيور على أنه دليل على أنه مخاوفه كانت صحيحة وهالشكل راح تدخل هذه العلاقة بدائرة مغلقة، راح يكون بيها خوف، مراقبة، ضغط، ابتعاد، مرات خوف متراكم، يعني شي جرشي، إلى أن تصير هذه العلاقة توصل إلى مرحلة النهاية. طبعا خلوني أذكركم قبل ما نطلع فاصل صغير ويا مخرجنا، أذكركم بمحور حلقتنا لهذا اليوم اللي يقول هل الغيرة هي حب أم خوف؟ وأكيد مثل ما عودناكم على أنه هواتفنا تكون متاحة أمامكم، كورك 0750-380-0033، آسيا سيل 0773-800-333، وأكيد خدمة الواتساب متوفرة، وهناك في نهاية الحلقة تجرى قرعة، هناك جائزتين مقدمة، الأولى من عيادة الأخصائية منال عقراوي، أما الجائزة الثانية هي من غسل المصيف. خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.

0: خلونا ناخذ اتصال. الو صباح الخير.
1: الو صباح النور. صباح الورد.
0: صباح
1: نورتمنا
0: عزيزتي، منوره بوجودكم. منو ويانا؟ منو ويانا؟
1: غاده. شنو غادة.
0: كل الهلا بيك، نورتينا ست غاده. هاي اول مره تتواصلين ويانا؟ حياتي انت.
1: لا على طول، لا على طول يعني اسمعكم مرتنا ادا، يعني اشارك بس اسمعكم، يعني افتحوا الموبايل واسمعكم يعني.
0: نورتينا نورتينا عزيزتي.
1: شكرا.
0: اكيد
1: شكرا.
0: سمعتي حبيبي. محور حلقتنا لهذا اليوم
1: طبعا
0: شنو
1: الغيرة
0: رأيك؟
1: طبعا هي خوف، انا يعني احسبها خوف الغيرة.
0: نعم. طيب صادف يعني بحياتك العامة، هل صادفتك فتحالة مثلا صديقتك تغار من عندك، او غيرة بين الاخوة والاخوات؟ وهذه دائما تصير
1: نشوفها. اكو غيرة، يعني اكو غيرة بين يعني يحب الام ويحب الاب، وهاي يعني غيرة. اكو غيرة
0: مرات نشوف حتى بين الاخوة، مثلا تقول للأمها أنت تحبين أختي أكثر مني، أو أنت تحبين أخويا أكثر مني، أو مرات حتى
1: أنا من يخابرون بناتي. أنا عندي أربع بنات، يخابرون
0: الله يحفظهم.
1: ليش ما تخابرون أبوكم؟ ما تحبوني تحبون أبوكم؟
0: لا هنا شوفي، هنا طبيعي هذا، لأن شوفي أكو مشاعر تكون طبيعية يعني نحس بيها فلازم نعبر عنها، ولكن أكو الغيرة تكون قاتلة. لا هنا مثلا هذه غيرة الأم من بناتها تكون يعني خفيفة حلوة، ولكن تعرفين أكو أمهات يغارون من بناتهم بحيث يعني أنا شايفة هواية حالات أنه تسبب مشاكل. نعم نعم.
1: صح حكيكي، صح ايه صح ايه تمام. اكو يعني اكو شيء مشاكل كلش قوي يعني
0: ايه.
1: اكو بين جو المرأة يعني كثير اكو بس هي يعني احسبها هي خوفية الغيرة.
0: اكيد شكرا جزيلا لتواصلك ويانا
1: حبيبي. تستمين. نورتي حبيبي. نورتي.
0: اهلا وسهلا. نورتي. خلونا ناخذ اتصال اخر ويانا. سميرة صباح الخير. سميرة
2: صباح
0: نورتينا
2: الخير.
0: من زمان ما سمعنا صوتك.
2: شلونك يا اخبارك؟
0: والله الحمد لله. اذا انت بخير احنا بخير. شلونك انت؟
2: الحمد لله نشكر الله. الحمد لله عين. الحمد لله منوره ست منى.
0: بوجودك عزيزتي.
2: حبيبي الله يسلمك.
0: شلون صار زوجك ان شاء الله بخير؟
2: والله الحمد لله نشكر الله.
0: ان شاء الله صحه وعافيه عزيزتي.
2: الله يعافيك.
0: طيب شنو رايك بمحور حلقتنا لهذا اليوم؟
2: هو الغيره احساس.
0: نعم.
2: احساس يعني
0: احساس وشعور. نعم
2: شعور.
0: نعم
2: شعور. هذا الاحساس يكون رائع ومؤلم. هم لو بعد مؤلم
0: اكيد من يزيد عن حده. نعم.
2: يعني يتحول اذا يزيد على حده.
0: اكيد
2: يتحول يعني هذا الشعور يتحول على الحب، يتحول على شك، على شكوك.
0: طيب سؤال.
2: نعم.
0: ولو يمكن السؤال محرج، حسيتي في يوم من الايام انه كان عندك غيره على زوجك؟
2: لا ما عندي هاك الشيء.
0: ولا هو
2: أبد. ذاب صافي.
0: ربي يديم المحبة عزيزتي إن شاء الله.
2: شكرا حبيبي.
0: شكرا جزيلا لتواصلك ويانا.
2: يا هلا بيك يا لبيك عزيزي.
0: خلونا ناخذ اتصال آخر. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح الورد. من ويانا؟
3: منير شقلاوي وياكم.
0: يا اهلا وسهلا استاذ منير.
3: تسلمين.
0: يمكن هاي اول مره تتواصل ويانا.
3: اول مره هاي الفتره يعني قبل ان كنت معملكم.
0: كل الهلا.
3: رجعت.
0: تنورنا دائما. شنو رايك بمحور حلقتنا استاذ منير؟
3: هذا هو شيء يعني حلو خوش موضوع.
0: نعم.
3: بس هو شنو بي يعني هو طبيعي.
0: نعم.
3: يقول مؤمن الحب ما قتل. الحب منين يجي؟ من الغيره.
0: صحيح.
3: الغيرة قد تجي من الحب، يعني واحد يشبه واحد فهواية كيف حبه يقوم يغار عليه.
0: نعم.
3: فليش يقول الغيرة من الغيرة ومن الحب ما قتل؟
0: نعم.
3: لأن هاي الغيرة يعني هي طبيعي بس هي إذا زادت عن حدها مزينة.
0: هي هنا من دا تقول حضرتك وما من الغيرة قتل، هنا بما معناه الغيرة كانت مؤذية، وهنا زادت عن حدها. ولهذا يقول لك نعم
3: نعم نعم نعم هي حلوة إلى حد معين، بس من زيد
0: أكيد
3: من صد مرض صير 100% هذا بعد شكوك وهاي تأدي إلى غير.
0: طيب صار وياك موقف شيء إنه حسيت إنه أكو غيرة مثلاً؟
3: شنو هاي مو مباشر رؤية يا حقيقة؟
0: نعم
3: صاحبين يقول بس نعم. شايف حالات يعني أشوف يعني هذا يعني ما أقول إيش منه، بس واحد من قرايبنا
0: نعم
3: ما يخليها تطلع بوحدها، أدري هاي يعني حياته ما تستمر يجي
0: كثير هاي الحالات صايرة أبد. نعم أكيد
3: فهذه صعبة يعني شلون تتحقق
0: هذه يعني تؤدي إلى مشاكل أخوه. مشاكل كبيرة أنا كان عندي حالة بسجن النساء من كنت أعمل هناك كمعالجة نفسية مرأة قتلت زوجها بسبب غيرته عليه، يعني كانت الغيرة ما بعد تتحمل، وانت تعرف يعني هو جريمة القتل ترى هي لحظات أكيد بعدها تندمت، بس شنو الفائدة؟ فشوف هنا الغيرة وين وصلتها.
3: صح
0: نعم
3: في هاي الشكل، فهي الغيرة يعني طبيعي قلنا البداية، بس هي شنو إذا كانت زايدة مو طبيعية
0: أكيد
3: هي مشاكل
0: أكيد أكيد
3: تمام
0: أكيد. شكرا جزيلا يا أهلا وسهلا شكرا شكرا يا هلا بيك.
3: هلا
0: ناخذ اتصال آخر ويانا ست نور. صباح الخير ست نور.
4: صباح الخير حياتي سجنة،
0: شلونك اخبارك؟ شلونك على الدوام؟ ان شاء الله بديتوا عام جديد.
4: بدينا اي تقريبا هاي اسبوع.
0: ست نور تغارين على زوجك؟
4: بصراحه
0: احكي لنا الصراحه احنا نريد الصراحه.
4: اكيد يعني شوفي انا اشوف الغيره انواع.
0: نعم.
4: إذا كانت بين الزوجين تكون ناتجة من الحب، نابعة من الحب.
0: أوكي إحنا ما اختلفنا.
4: أي.
0: ولكن.
4: وإذا كانت بين الصديقات تكون أكيد نتيجة الحسد.
0: أكيد أكيد.
4: وإذا كانت بين الأولاد تكون نتيجة أهم من الحب يعني.
0: زين. زين هي هذه الغيرة بين الأولاد من اللي يخلقها برأيك؟
4: الأم. أكيد من الأم والأب. تفرقة بين أولادها.
0: نعم.
4: الأم
0: نعم.
4: الأم والأب اثنيناتهم، وخاصة الأم أنا أشوف أكثر الأم إذا شافت أولادها كل ولد عندها طبيعة شكل تصرف شكل بالبيت، فهي تميل إلى التصرف اللي يكون أحلى بين أكيد. أطفالها، فيقومون الأطفال يشوفون إنه ليش الأم تحب هذا أكثر مني، هي كل أم تحب أولادها بالتساوي
0: أكيد.
4: بس تتفرق بيناتهم إذا كان حسب الطبيعة يعني طبيعة نعم. كل طفل كل ولد حسب تصرفه، فتقوم تخلق غيرة بين الأولاد.
0: نعم نعم أكيد أكيد.
4: فهي هاي يعني الغيرة أنواع،
0: بس لا تغارين هواية على زوجك، ترى الغيرة مرات تؤدي إلى نتائج عكسية.
4: غير أن جناني أحبه
0: أدري أني أعرف تحبيه، بس الغيرة تكون لذيذة يعني أكيد مرات واحد يغار يحسس
4: يعني
0: أنه أكو حب
4: مثلاً.
0: أي؟
4: غيرة بسيطة.
0: ربي يسعدكم إن شاء الله ستنور.
4: شكرا
0: إن شاء الله دائما أشوفك بخير. تحياتي تحياتي لكل الأساتذة وال
4: يوصل.
0: يا أهلا
4: شكرا
0: وسهل.
4: حياتي
0: يا أهلا وسهلا
4: هلا بيك. تحياتي للمخرج.
0: هلا وهلا ويا
4: مع السلامة.
0: خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم.

0: أحبتنا المستمعين والمشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية. خلونا نقول لكم أنه إحنا مرات نحتاج ننتبه إلى نقطة مهمة جدا، أنه الغيرة مرات ما تعطي الإنسان حق امتلاك الطرف الآخر. مرات الحب مو ملكية، الشريك مو هو ممتلكات شخصية، وما يصير نختصر الحب بعبارات مثل أنت إلي وما أسمح لك ولازم تسوي اللي أريده حتى أثق بيك. الحب الصحي بقرب، لكن بأيضا احترام للحدود، مثل ما حكينا بداية الحلقة أنه لازم هناك تكون حدود بين السيارات حتى نحافظ على عدم الاصطدام. وممكن أنه الحب الصحي يكون بقرب، لكن بأيضا مثل ما قلنا احترام أكثر وخصوصية واستقلال. وخلوني أقول لكم شغلة ثانية، ترى إحنا جايين لهذه الحياة إحنا ما نقدر نمتلك أحد، وأكيد هذا الشيء أنتوا تلاحظوه في حياتكم اليومية، إنه أولادنا اللي هم أولادنا مو ملكنا، ما نمتلكهم، يوصلون مرحلة معينة وبعدين كل واحد يشوف حياته. نرجع ناخذ اتصال ونرجع لكم. ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح الورد، من ويانا؟
1: حنان وياكم.
0: حنان يا أهلا وسهلا،
1: شلونك حبيبتي؟
0: أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله تكونين بخير.
1: شكرا. تسلمين. طبعا أنا أحب أشكركم هواي على البرنامج.
0: إحنا اللي نشكركم عزيزتي على تواصلكم ويا البرنامج. ربي يحفظكم.
1: شكرا. ربي يحفظكم كلكم، كل الكادر.
0: جزيل الشكر والاحترام. طيب شنو؟
1: أول مرة أتصل.
0: نعم أول مرة. كل الهلا بيك.
1: أول مرة أتصل، بس أنا هواي هواي يعني أسمع البرنامج هذا، يعني
0: نورتينا عزيزتي
1: صراحة.
0: وإحنا دائما نريد نسمع صوتك.
1: شكرا. الله يحفظك
0: حبيبتي. حبيبتي طيب شنو رأيك بمحور حلقتنا لهذا اليوم؟
1: موضوع طبعا كلش حلو، طبعا كل مواضيعك كلش حلوة. الله
0: حبيبتي
1: يخليكم.
0: من ذوقك يا عمري.
1: بس شكرا. بالنسبة لموضوع الغيرة،
0: نعم.
1: أكو الغيرة هي يعني شكلين، أكو غيرة من الحب فعلا، يعني غيرة تكون إيجابية، وأكو غيرة سلبية.
0: أكيد.
1: الغيرة
0: أكيد.
1: الإيجابية مثلا أنا أحب شخص وأهتم به، يعني أحب يكون بأحسن حال دائما، ناجح وفرحان بحياته. وأكو الغيرة الموزينة يعني السلبية، إنه مثلا أنا أحب أسيطر عن الشخص وأني أتحكم به، هيجي سوي وهيجي لا تسوي، وأكون يعني بكل تصرفاته أنا يعني
0: صحيح. سلام. جدا
1: يعني.
0: منطقي بالفعل. بالفعل هو هذا اللي يصير. شوفي حتى مرات
1: نعم.
0: الغيرة بين الصديقات من تصير انه ما تحب لها الخير.
1: نعم.
0: ومرات بالضبط. بالعكس تشوفيها يعني من تسمع اي شيء اي نجاح لها انه هي من اول الداعمين لها، وهذه هواية
1: نعم
0: نشوفها بحياتنا اليومية.
1: نعم. شكرا. نشكركم.
0: شكرا لك عزيزتي يا اهلا وسهلا، نورتينا.
1: شكرا. باي باي.
0: باي باي. طبعا ممكن نحب شخص ونثق به، وبنفس الوقت نعرف انه هو عنده حياته، عنده اصدقائه، عنده عمله، اهتماماته، مساحته الشخصيه، وهذا ابدا هو مو نقص بالحب، لا بالعكس. المساحه الصحيه قد تساعد على العلاقه انه تكون اكثر توازن. مثل ما حكينا كل شيء بهذه الحياه يكون به موازنه اكيد راح يكون صحي. طيب احنا شلون نعرف انه الغيره بدت تتحول الى سيطره؟ طبعا اكو علامات واضحه لما يصير طلب كلمات السر كانه حق ثابت. طبعا كلمات السر انه بالنسبه للهاتف الجوال كأنه حق ثابت، ولما تتحول الخصوصية إلى اتهام، ولما يصير تفتيش الهاتف عادة عند الشخص، ولما يتم منع الشريك من أصدقائه أو من أقاربه، وهذه كثير من الحالات بالزواجات هذه نشوفها، لما الزوجة ما تقبل أنه زوجها يتواصل ويا أهله ويا أخوانه، تحب أنه يكون بس إلها ولعائلتها، أكيد هذا راح يكون خلل بالعلاقة وتؤدي إلى نتائج عكسية وإلى حالات نفسية قد تؤذي الأطفال اللي عايشين وياهم. ولما مرات يصير التحكم حتى بملابسه أو عمله أو طلعاته. مثلا ما تخلي أنه ياخذ راحته باللبس من يروح للعمل، أو مرات ما تخلي أنه يطلع ويا أصدقائه ويا أهله مثل ما قلنا. ومرات لما يصير كل اختلاف تهديد بالانفصال، وهذه هواية نشوفها بالعلاقات الزوجية. ومرات لما نستخدم الغيرة حتى نبرر الإهانة، مرات

هو داخل امتحان مستمر حتى يثبت براءته. وهذه ما صارت علاقة لما الإنسان دائما هو مهدد أنه هو دي يسوي شيء غلط ويخاف من المقابل. خلوني أقول لكم من جهة ثانية، همنا لازم نكون منصفين، ترى مو كل شخص يشعر بالغيرة هو شخص مسيطر أو مؤذي، ومو كل شخص يغار عنده مشكلة نفسية. مرات مثل ما قلنا الغيرة تكون شعور طبيعي وتكون لذيذة ممكن يمر بيها الإنسان، المهم هو شدة هذا الشعور. انتبهوا، يعني الشعور هو نقدر شوية نغير من عنده، يا إما يكون طبيعي يا إما هذا يقلب حياتنا إلى جحيم، ومرات حتى تكراره يأذينا والأفكار اللي تكون مرتبطة بيه. والأهم من كل هذا شلون نتصرف بسبب هذا الشعور. خلوني أطرح لكم مثال بسيط. مثلا شخص اتصل بشريكة ومرت عليه لمدة ساعتين، طبعا هنا الشخص الأول ايش راح يفكر؟ راح يقول يمكن هو مشغول، من يفرغ أكيد راح يتصل علي. وأكو شخص آخر من يصير وياه هذا الموقف ايش راح يفكر؟ راح يقول أكيد هو هذا ويا شخص ثاني، هو مو وياي، وأكيد هو ده يتجاهلني وأكيد ما عاد يحبني. ونفس الموقف لكن التفسير مختلف. خلوني أستحضر لكم موقفين أو حالتين زارتني للعيادة. الحالة الأولى كانوا زوجين جوني، يعني زوج وزوجة وبيناتهم طفلة. طبعا الغيرة كانت من الزوجة على الزوج بسبب أنه هذه المرأة كانت دائما تشك بزوجها أنه أكو بنية أخرى في حياته، وكانوا وصلوا إلى مرحلة أنه خلاص ينهون كل شيء اللي ما بينهم. بس بعد ما قعدت وياهم وأنه افتهمت شنو هو اللي كان يريد يوصل لها وما قدر يوصل لها بسبب لأنه صار انهيار بالعائلة. مرات شوفوا هذا السوء الفهم البسيط شون يخلق لنا انفصال ويعني يؤدي إلى نتائج عكسية. فهنا من تفهمت الأمر وأصلا هي هذه كانت من أفكارها الخيالية، متخيلة أنه هو هناك امرأة أخرى في حياته، والحمد لله رجعوا ويا بعض والآن عايشين سوية. حالة أخرى جتيني جدا غريبة، يمكن راح تستغربون بس صدقوني هواية موجودة هواية منتشرة بحياتنا العامة. زوج وزوجة أيضا عندهم طفلة، الأم قامت تغار من بنتها لأن الأب يحب البنية. تخيلوا، يعني شوفوا الغيرة أنه وصلتها إلى مشاكل، أنه قامت تقول لزوجها أنه أنت دا تفضل بنتي علي. طيب وين المشكلة؟ أنه إذا الأب يكون متعلق بالبنية، لأن صدقوني البنية بحياة الأب جدا هنا مهمة. البنية إذا ما احتواها الأب وما أنطاها هذا الحب الكافي والاهتمام، صدقوني من تكبر راح تدور عليه من برا. بس للأسف هذه الأم ما كانت مفتهمة هذه الفكرة، من قعدت وياها ووضحت لها هواية أمور قالت أكيد أني كنت غلطانة بهذا الموقف. فتصير حالات هواية، وأكيد هنا تعلمنا أنه الغيرة ترى مو دائما ناتجة عن الحدث نفسه، وإنما أحيانا على المعنى اللي نعطيها للحدث. وإحنا دائما نقول بعلم النفس أنه مرات المشكلة هي مو بالحدث، ولكن تفسيرنا للحدث نفسه هو اللي يخلق لنا مشاكل هواية. ولهذا التعامل مع الغيرة يبدي من سؤال بسيط جدا، شنو بالضبط أني خايف أخسره؟ هل خايف أخسر الشخص؟ لو خايف أخسر صورتي عن نفسي؟ وهل مرات أخاف من الهجر؟ هل أخاف من الخيانة؟ هل عندي تجربة قديمة بعدها تأثر علي؟ هل عندي أفكار تقول إنه الحب لازم يكون مراقبة مستمرة؟ هذه كل هالأسئلة تساعدنا ننتقل من رد الفعل

الفعل إلى الوعي. الوعي جدا جدا جدا مهم بالنسبة للإنسان. لما يوصل إلى مرحلة معينة من الوعي راح يفسر كل الأحداث بشكل طبيعي. لما الوعي يكون منخفض هنا أكو مشكلة. وأكو مرات فرق كبير بين أنه أني أقول أني أغار لأن أنت سويت كذا، وبين أقول أنه أني حسيت بالخوف لما صار كذا وكذا وأحتاج أفهم منك الموقف. بس باعوا الجملة الثانية يعني مدى تلغي الشعور، لكنها دا تحول الغيرة من اتهام إلى حوار. هنا ما راح تخلق لنا مشكلة. شوفوا شقد يغير الأسلوب من نظرة المقابل لنا. هنا يجي دور التواصل. بدل ليش تحكي وياها، ممكن تقول هذا الموقف خلاني أشعر بعدم الأمان وأحتاج من عندك نحكي عنه، بدل ما تقول له إذا تحبني لا تسوي هذا. وممكن تقول أكو تصرفات تخليني أشعر بالقلق وأريد نتفق أني وأنت على حدود حتى نحافظ على راحة بيني وبينك. هذا هو الفرق بين السيطرة والتفاهم. السيطرة تقول لك أني أقرر شو تسوي، أما العلاقة الصحيحة راح تقول لك خلينا نفهم بعض ونحدد حدودنا سوية، ونرجع إلى نفس النقطة، الحدود، وضع الحدود الآمنة بين الطرفين راح يخلق مساحة من الأمان النفسي. والأهم من هذا كله، إذا الإنسان لاحظ أنه غيرته صارت أقوى من قدرته على السيطرة على ردود أفعاله، أو صارت تسبب مشاكل مستمرة بالعلاقة، أو مرات تتفعل المراقبة والشك والتفتيش، فهنا طلب المساعدة النفسية ممكن يكون خطوة مهمة بالنسبة إليك. مو لأن الإنسان مريض، لا أبداً، وإنما لأن فهم جذور الشعور قد يساعدك على أنه تعيش علاقة أكثر توازن، أكثر أمان، أكثر استقرار، ويصير هنا أكثر قدرة على إدارة خوفك، بدل ما تخلي هذا الخوف هو اللي يدير حياتك. هنا أوجه جملة من الأسئلة لكل من يتابعنا ويشوفنا. برأيكم الغيرة بالعلاقة هل هي دليل حب واهتمام؟ لو هي بالأساس خوف من الفقدان، طيب متى برأيكم تتحول هذه الغيرة من شعور طبيعي إلى سيطرة؟ وهل تشوفون أنه مراقبة التلفون أو الهاتف الجوال؟ السؤال المستمر عن المكان ومنع الأصدقاء أو التحكم بالملابس والخروج ممكن تكون غيرة بدافع الحب. لو هذه السلوكيات تتجاوز الحب وتدخل في دائرة السيطرة، شاركونا آراءكم وتجاربكم، لأن اختلاف وجهات النظر ممكن يساعدنا نفهم هذا الشعور بصورة أعمق. أكيد بنهاية الحلقة نريد نترك وياكم فكرة بسيطة، إنه مو كل غيرة هي حب، ومو كل خوف هو دليل ضعف. أحيانا صدقوني الغيرة تكون رسالة من داخلنا تقول أنا خايف، وهذا حكيت لكم عنه، هذا انعكاس اللي بداخلكم. والوعي يبدي لما نسمع هذه الرسالة بدل ما نحولها إلى اتهام أو مراقبة أو سيطرة. الحب الحقيقي لا تنسون ترى ما يحتاج سلاسل حتى يبقى أنه تقيدون هذه العلاقة، وما راح يحتاج الإنسان أنه يلغي حرية الشخص الآخر. من يشعر هذا الشخص أنه هو مقيد راح ينفر من عندكم. كونوا على ثقة، ما راح يبقى وياكم، فحافظوا على هذه العلاقة الحلوة حتى الشخص الآخر يشعر بالأمان. العلاقة الصحية مو علاقة ما بيها غيرة. الغيرة أبدا يعني هي ما راح تخلق لكم جو مناسب بالعائلة أو بالعلاقة. الغيرة البسيطة هي لذيذة، يعني الغيرة اللي تحسس المقابل أنه أنت مهم بالنسبة لي. ولكن إذا هذه الغيرة زادت عن حدها
أكيد راح تسبب لكم هواية مشاكل بالعلاقة. ومرات العلاقة أنه تنعرف من خلال بين الطرفين، أنه نشوف شلون يفهمون الغيرة وشلون يحجون عنها ويخلون حدود تحمي الحب بدل ما تخنق هذا الحب. أكيد قبل ما نختم وياكم خلونا نجري القرعة ونشوف منو الفائز ويانا. الفائزة ويانا رحاب، فزتي ويانا بالجائزة المقدمة من عيادة الأخصائية منال عقراوي اللي هي عبارة عن جلسة واستشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي من نصيب وفاء، فزتي ويانا من غسل المصيف اللي هي عبارة عن غسل سيارة مجانا. وأكيد إحنا وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا اللي دائما نكون وياكم كل بداية أسبوع. من راديو عنكاوا قدمنا لكم برنامج صحتنا النفسية، وتذكروا دائما أنه مو كل خوف يحتاج سيطرة، أحيانا يحتاج فهم وطمأنينة ووعي. إلى أن نلتقي بحلقة جديدة، كونوا أقرب لأنفسكم وارحموا مشاعركم وأكثر، وتكونوا أكثر وعي بعلاقاتكم. كنت أنا وياكم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وأيضا كنت معكم في الإعداد والتقديم. صباحكم طمأنينة وصحة، صحتكم النفسية إن شاء الله تكون دائما بخير وسلامة. وشكر خاص نوجه إلى مخرجنا على هذه الحلقة. مع السلامة.

0: FM عنكاوا.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أصدر في الدنيا وندورة،
1: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
3: لياس ديراني.
1: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

0: راديو عنكاوة قلب بندكتوخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا حزن

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبي ماشي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أصدر ألف الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شو تابوثة مالي أكاري مشريت يد عذعيذة دعن بيودوشا دي اتشاسر قودهوك شلطانوثة كردستان مودع بشوراي دخبرته وبنيانة أبو بدمية دوكان بسليمانية تليثايا موزاغة عراق رواخة خيلة ونخثة قودرغة خميموثة طهران مسقب مع براد هرمز مخوثة يومائيذ الألبي ومشررت على أمينوثة دغليقوثة كملتا نتنياهو مزهر لمشوت بيب قدش الطيستات فلاي دبي كثبر عيطيمة سجي يقيرة اقنومائيذ وعمائيذ بكين زكية على واشنطن بشقلتة هيمانوثة دعمد أمريكا لاتينيتا خيلة أمريكاية عشينا بمدن خامس عايا لنطيوثة شوهارة مثويانا لساقو لايوثة دي إيران.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، ما زال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بمشاركة 80 مزارعا، انطلاق مهرجان العنب والعسل 19 في دهوك. حكومة كردستان تعلن بدء الحفر والإنشاءات بخط ماء دوكان السليمانية الثالث. طقس العراق، رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة. طهران تصعد في مضيق هرمز، استهداف يومي للسفن وتأكيد على استمرار الإغلاق الكامل. نتنياهو يهدد متورطي حادثة طائرة فلاي دبي سيدفعون ثمنا باهظا جدا. اقتصاديا وشعبيا، بكين تتفوق على واشنطن في كسب ثقة شعوب أمريكا اللاتينية. تعزيزات أمريكية ضخمة بالشرق الأوسط تحضيرا لتصعيد محتمل ضد إيران.

الجامعة الكاثوليكية في أربيل CUE تعلن عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي الجديد لكافة كليات وأقسام الجامعة. فعلى الطلاب الراغبين بالانضمام لعائلة CUE ومعرفة المزيد عن التسجيل، شروط التقديم والمنح، زيارة حرم الجامعة من السبت إلى الخميس من الساعة 8:30 صباحا ولغاية 4:30 مساء. CUE متاحة لجميع أبناء المجتمع. CUE جامعة الجميع.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني.
2: لياس ديراني،
0: ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

نوترين برنامجي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شوتا بوثت ماني أكاري مشريت عذعيذ دعن بيودوشا دي اتشاسر قودو هوب شلطانوثة كردستان مودع بشوراي دخبرتو بنيانت أبو بدمية دوكان بسليمانية تليثايا موزاغة عراق رواخ خيلة ونخثة قودرغات خميموثة طهران مسقب مع براد هرمز مخوثة يوم إيذ الألبي ومشررت على أمينوثة دغليقوثة كملتا نتنياهو مزهر لمشوت بيب قدش الطيستة فلاي دبي كثبر عيطيمة سجي يقيرة اقنو ما إيذ وعما إيذ بكين زكية على واشنطن بشقلتة هيمانوثة دعمد أمريكا لاتينيتا خيلة أمريكاية عشينا بمدن خامس عايا لنطيوثة شوهارة مثويانا ساقو لايوثة دي إيران

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: سامر دديزة
2: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
3: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

بمشاركة 80 مزارعا، انطلاق مهرجان العنب والعسل 19 في دهوك. حكومة كردستان تعلن بدء الحفر والإنشاءات بخط ماء دوكان السليمانية الثالث. طقس العراق، رياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة. طهران تصعد في مضيق هرمز، استهداف يومي للسفن وتأكيد على استمرار الإغلاق الكامل. نتنياهو يهدد متورطي حادثة طائرة فلاي دبي سيدفعون ثمنا باهظا جدا. اقتصاديا وشعبيا، بكين تتفوق على واشنطن في كسب ثقة شعوب أمريكا اللاتينية. تعزيزات أمريكية ضخمة بالشرق الأوسط تحضيرا لتصعيد محتمل ضد إيران.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شو تشي بوينت شو
1: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا مننقل لكم أخبار المهرجانات أخبار الفن والفنانين
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران
1: ومنكشف كواليس الدراما منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤو تشي بوينت شؤو.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة نصر يمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا بس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شوى

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف ننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما منعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية يطلع عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.